بسم الله الرحمن الرحيم وأسألك بأسمائك يا مانع يا دافع يا نافع

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤمنكم

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.

يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار.